شوفوا دينما شوف الموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد.